0: شيره من نسيفه بل سيسر ميكا توكا دي بينا كولوني دي
1: إلا إلا إلا
0: هذا سنو بلا مامانا بانا جاتو واكادا بي ام بي هذا قصا دي لوتيون قبو سيكا في سيسر سيسر سيسر لا بير مالي دي
1: سيسر لا ساني ليكو إلا إلا إلا إلا إلا إلا
0: تكون تنا شيني مامو شيني